السبحانك جرويش والليل أكرم ويش السبحانك جرويش والليل أكرم ويش الذكر زاد صبحش الصبح